0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الحجرات.
2: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظم والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات. سبحانه سبحانه من ثبت في قلوب عباده رجاء بعباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه عمن سواه ومنح شرف رضا شرف رضا. سبحانه سبحانه من رحم من اكتنفته سيئاته سيئاته واحاطت به خطيئته خطيئته. سبحانه سبحانه سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه واهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه إلا عليه. سبحانه الباقي الباقي العليم العليم الحي الحي القيوم القيوم العفو العفو العلي العلي الكبير الكبير البصير البصير الرؤوف الرؤوف الباقي الباقي الأحد الأحد الرحمن الرحمن الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر الخالق البارئ المصور المصور الباسط القابض الباسط القابض الخافض الرافع الخافض الرافع الماجد الواحد الماجد الواحد. اللهم احفظنا اللهم احفظ بالإسلام قائمين بالإسلام قائمين واحفظنا واحفظنا بالإسلام قاعدين قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين راقدين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا.

0: يعد علينا. اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا وأصبحنا.

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار الأذكار الأذكار.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فصلت. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا السؤال ورد فضلة الشيخ للبرنامج، يقول: نريد نصيحة للذين يتكبرون على الناس ويترفعون عليهم ويحتقرونهم بسبب شكل أو مثلا جنس أو وصف معين. نعم، أحسن الله إليكم.
2: الله المستعان.
1: نكثر في الأيام الأخيرة أيضا في وسائل التواصل وغيرها، هذا يعني يحتقر هذا، وهذا يعني يتنمر على هذا، وهذا يوضع من قدر هذا جنسيات معينة من
2: الله يشوف. بارك الله فيك. أي سبب؟ نعم. ما في مبرر. ليس هناك مبرر أبدا لأي إنسان أن يتكبر ويتعالى على أخوانه.
1: نعم.
2: حتى لو كنت أنت صالحا وتحسب نفسك صالح وتقي ونقي، ها، ما تتكبر على إنسان عاصي أو إنسان تحتقره أو تتكبر عليه وتتعالى عليه بأنك. هل ترى العبرة بالخواتيم؟
1: أي والله.
2: حاسب.
1: أي والله.
2: العبرة بالخواتيم. وكلكم ضال إلا من هديت، كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. هذه صفة في الكبر والتعالي على الناس لأي صف لأي سبب كان، بسبب حسب أو نسب أو منصب أو علم، والله أنا عندي شهادة وأنا عندي دكتوراه، وهاي يقول أنا عندي كذا، وهاي يقول أنا حافظ القرآن، أو هذا يقول أنا أتعلم وأحضر دروس وأحضر كذا وأحضر. ما في أي سبب يؤهلك أن تتكبر على عباد الله وعلى خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة قبيحة، خلق سيء، بل هو دليل على الحمق ودليل على انحراف سلوك هذا الإنسان المتكبر. ناتج هذا الكبر عن سوء الخلق. هذا الكبر يتولد عنه صفات ذميمة كثيرة: عجب، خيلاء، تعالي، ممكن عدم الإذعان للحق، يقول أنت من آخذ منك أنت، يظن نفسه أنه هو، ترفع على الغير، إنكار فضل الآخرين، النظرة الدونية للناس، تقليل شأن الناس، بخس حقوق الناس، ازدراء الناس، احتقار، سخرية، بل ربما وصل الأمر ببعضهم إلى الطعن في أعراض وأنساب وأصول بعض الناس بسبب ما فيه من كبر ومن تعالي. أيضا ما يترتب على هذه الصفة الذميمة من خصومات، عداوات، أحقاد، فرقة، تشدد المجتمع.
1: نعم.
2: فسبحان الله، حال هذا المتكبر كحال من؟ كحال إنسان صاعد فوق جبل، جبل رفيع.
1: نعم.
2: يرى، ينظر إلى الناس تحت، يراهم صغارا، فوق على ناطحة السحاب مثلا، ينظر إلى الناس تحت يراهم صغارا. طيب إذا هم نظروا إليه إيش يرونه؟
1: صغير.
2: يرونه صغيرا حقيرا.
1: أي
2: نعم. انتبه يا هذا، ترى الناس أيضا يحتقرونك لأنك متكبر على خلق الله وعلى عباد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ألم يقول في كتابه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
1: يعني مهما بلغت من قوتك لن تخرق الأرض.
2: لن تخرق الأرض. نعم. وفي قوله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس. من اللي يصعر خد للناس؟ اللي في رويه اللون ويعطي، المتكبر المعجب. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله
1: لا يحب
2: كل مختال فخور. لا يحب. لا يحب.
1: نعم.
2: فهؤلاء يكفيهم أن الله، يعني ماذا فعلوا في أنفسهم؟

0: حتى استحقوا هذه العقوبة أن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى.
1: لا حول.
0: ماذا يفعل بنفسه؟
1: نعم.
0: يعني نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هنا لما سمع بعض الصحابة هذا الحديث قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ظن أن الكبر أن الوحي الزقرات ويكشخ. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، ثوبه حسن نعله حسن، هي من الجمال إذا ما قصد فيه الكبر طبعا هو.
1: نعم.
0: الكبر ثم يقول عليه مبين الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق.
1: يرد الحق.
0: يرد هذا الكبر. هي رد. أنا عندي دكتوراه، أنا عندي شهادات، أنا عندي أتقبل منك، أنت من أنت؟ هذه كبر، منعه الكبر. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص كان يأكل بشماله قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. يقول الراوي ما منعه إلا الكبر. قال له عليه الصلاة والسلام لا استطعت.
1: لا حول
0: فما الله. رفعها إلى فيه، منعه الكبر من أن يستجيب
1: لأمر رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس اليوم يقال لهم قال الله وقال الرسول ويذكرون ما يستجيب، منعه ألف الكبر بطر الحق، يرد الحق وغمط الناس، احتقار الناس.
1: لا حول ولا قوة.
0: تحتقر الناس الله عز وجل خلقهم، أنت تحتقرهم، أنت من لكي تحتقر الناس؟
1: نعم.
0: لحسبك، لنسبك، لجاهك، لمالك، لمنصبك، لجمالك، لقوتك، لعلمك، لشهاداتك، هذه كلها لا تؤهلك أن تحتقر الناس.
1: نعم.
0: وهي كما أسلفت القول صفة ربما ذميمة وصفة
1: ربما نستفيد مما نحن فيه فضلة الشيخ من الظروف، يعني أنك مهما بلغت من الكبر الله عز وجل يسبب سبب صغير لا يرى حتى بالعين المجرد.
0: شوف اليوم كتب الله عز وجل على بعض الناس الذل والهوان والحبس والمرض والموت. أعرف قدرك، أنت من أنت؟ أنت من أيها المتكبر؟ والله جرثومة، حتى بغض النظر عن هذا المرض، جرثومة لا ترى بالعين المجردة، أو يسلط عليه مرض السرطان، خلايا سرطانية صغيرة جدا في جسمه ممكن تهلكه وممكن تقتله وممكن جراثيم كثيرة، فيروسات كثيرة في الجو، تضعف عنده المناعة، جهاز المناعة يكون عنده ضعيف، تسيطر عليه هذه وترديه إما ميتا أو مريضا أو مشلولا أو إلى جلطة صغيرة، كبر متكبر ورافع رأسه، جلطة صغيرة تصل إلى دماغه تسد له، ممكن تقتله أو تشله، يتم طول عمره مشلول. نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين.
0: نسأل الله العفو والعافية. من رأى أمثال هؤلاء ينصحهم.
1: نعم.
0: ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله.
1: نعم.
0: لأن هذا مبتلى فعلا، المتكبر هذا، لأن الكبر بيتولد منه أنه يحتقر الناس. الله عز وجل ماذا يقول في الحديث القدسي؟ العز إزاري والكبرياء ردائي. شوف الحديث، فمن نازعني بشيء منهما عذبته.
1: الله أكبر.
0: عذبته، في بعض الروايات على ما يحضرني قسمته. أو
1: لا إله إلا الله.
0: فعلى العبد الصالح أن يحذر من الكبر والتعالي على الناس. لا تتكبر بأي سبب، لا بسبب علمك أو شهاداتك أو جنسيتك أو أصلك أو فصلك أو قوتك أو جمالك. لا. كل هذه الأمور لا تؤهل الإنسان أن يتكبر، بل هذه الأمور الأصل في الإنسان الحر الكريم اللي شايف خير، ها، تجعله متواضع. الشهادة، المنصب، الحسب، النسب، هيك أمور طيبة. ها، العائلة العريقة، هذه كلها تجعل الإنسان هين لين سهل قريب من الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الله عز وجل يرفع الناس بتواضعهم، ها، وليس بكبرهم أو بتعاليهم على الناس، بل هذا في أعين الناس حتى لو خافوه أو خشية منه إنسان أو كذا إلى من بطشه، أو مثلا لو

0: لكن في قرارة نفسه يحتقره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ليش نتواضع؟ حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: الله المستعان.
0: عليك بالتواضع، تواضع يا عبد الله. ففي نهايتك يعني لو مات الإنسان، هذا الإنسان لو مات، لو مات الإنسان جيفة.
1: نعم.
0: نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا
1: آمين.
0: وأن يشرفنا وأن يكرمنا بحسن الختام والميت الحسن يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
0: علينا أن نتقي الله عز وجل، ويعرف كل واحد قدره، ويسأل الله عز وجل أن حسن الختام، وأن يحيي على الإسلام والإيمان وحب الناس وحب الآخرين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: وحب الخير للآخرين.
1: اللهم آمين.
0: نعم.
1: السلام عليكم فضلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سبحان

أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة ياسين. بسم

بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة ياسين.
2: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعينا، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه يتلوها علينا القارئ عبد الرحمن السعدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن السعدي ما تيسر له من سورة طه.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الجلوس بين السجدتين من الصلاة: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين،
3: يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة القصص.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.
3: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شدة فرج. وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام، يتلو القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه السلام.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت.

0: رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: يتلو على مسامعنا فيما يلي آيات عطرات طيبات من سورة الصفات الشيخ خالد يوسف الجهيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: رتل على مسامعنا الشيخ خالد يوسف الجهيم ما تيسر له من سورة الصافات.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. الوضوء عبادة عظيمة شرعها الله مقدمة للصلاة لتطهير المؤمنين ظاهرا وباطنا، ووعد من حافظ عليها بالأجر العظيم وغفران الذنوب. ومن فوائد الأحاديث النبوية الشريفة أن الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، وأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بدون وضوء إلا بعذر.
3: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا، وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: حينما تتعب النفوس وتسترخي الهمم وتتعاظم الذنوب، تقف النفس حائرة غارقة، فتتشبث بحبل النجاة الوحيد وتأوي إلى جوار ربها.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة من سورة فاطر، نستمع إليها بصوت القارئ خليفة الطنهجي.
1: بسم

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة فاطر.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الإسراء.
1: الجمعة تهب نسماتها على صدوركم بعد 6 أيام من الاشتياق، فاملؤوها صلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستضيئوا بسورة الكهف.

0: نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بالذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 406
1: فاصل واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع، ويسن له أيضا أن يحرص على توجيه الناس لما هو خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يحذرهم مما يسوءهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يكون في الخطبة ما ينفعهم في دينهم وتصحيح سلوكهم مع الله سبحانه وتعالى أو سلوكهم مع الناس. ويسن أيضا الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية والسداد لما في صلاحهم من صلاح الأمة جميعا.
2: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: طهارة المساجد ونظافتها من أروع قصص المسارعة إلى الخير، قصة تلك الصحابية التي كانت تقوم على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. وفي أحد الأيام افتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت ليلا وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عاتبهم وقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني بموتها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فكان هذا التكريم منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة دلالة عظيمة على شريف هذا العمل الذي كانت تقوم به، وهو تنظيف وتهيئة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وقد عهد الله إلى نبيين كريمين بتطهيرها من الرجس والأقذار، فقال سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن المبادرة إلى تنظيف وتهيئة وتطييب بيوت الله تعالى من القربات العظيمة التي ينال بها المسلم والمسلمة الأجر والثواب عند الله تعالى. ففي الحديث: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، فذات مرة وجد نخامة في جدار المسجد فحكها وأزالها، ثم نهى عن البصاق في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيفها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الهدي النبوي منه صلى الله عليه وسلم، والمسارعة والمبادرة من أصحابه رضوان الله عليهم، يدل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة على المسلم أن يحرص عليها، وأن يكون له نصيب من الأجر والثواب فيها. فإذا تأصل ذلك فلا بد أن يكون هذا الأمر ثقافة عند كل مصل يأتي إليها، كل بحسبه وبما يستطيع. فلو أن كل واحد أزال ما يجده من قذر وقام بترتيب ما يلزم ترتيبه من المصاحف والمناديل وهكذا في دورات المياه من المحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، لذهب كثير من التقصير الحاصل في بيوت الله تعالى. فنظافة المساجد وتهيئتها

0: من الواجبات العامة، فينبغي التواصي بالهدي النبوي والتذكير ببذل وتفاني الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم بيوت الله. ومما يذكر به في هذا المقام أن يتعاهد كل واحد نفسه، فلا يقع منه تقصير أو إلقاء للمخلفات في غير المكان المخصص لها، أو أن يصطحب الأطفال غير المميزين الذين قد يقع منهم بعض التلويث، وأن يأتي إليه بالروائح الطيبة ويزيل ما يجده في المسجد أو في فنائه من أقذار. فإذا تأصلت هذه الثقافة وهذه المعاني في المجتمع، سنجد الجميع يسارع ويبادر إلى تعظيم وإكرام بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. القارئ أنس بن عيسى العمادي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنبياء.

0: الحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة الأنبياء استمعنا إلى تلاوة خاشعة مباركة تلها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
3: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم

مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب.

0: مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحاديثهم الخاصة مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني، فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم الجمعة.

0: مصحف البحرين بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القارئ عمر بن محمد مظفر. سورة الكهف مكية، وعدد آياتها 10 آيات و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يكره في حق المسلم أن إذا شهد الخطبة أن يدخل بين اثنين يفرق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم قال:

0: ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي جعل الفضل وهو تحقق المغفرة من الله عز وجل لهذا المسلم مقيد بعدم وقوع الأذية منه بأن يفرق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين. وعليه ينبغي للمسلم أن يحسن اختيار المكان الذي يجلس فيه بما لا أذية فيه للناس، كما يحسن أيضا بمن جاء وجلس مسبقا أن لا يترك فرجة لا يمكن لأحد أن يجلس فيها، فإما أن يملأها وإما أن يفسح لإخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فمن فسح لأخيه وترفق بإخوانه في المسجد أو حال دخول في المسجد أو في المجلس فإن ذلك مظنة أن يوسع الله عز وجل عليه من الخير والفضل والأجر والثواب.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات

من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسل

يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الروم.

0: أخرج الشيخان من حديث الأعمش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، فاللهم اجعلنا ممن يدرك تلك الفضائل، وتقبله منا، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الفتح. أبواب السماء. يا رب اجعلني أرتقي إلى الأعلى كلما تقدمت في الحياة، واجعلني لك حامدا شاكرا أفضالك ومباركا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: له وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأعمار ميدانا للعمل والأوقات رأس مال الإنسان، يرتفع بحسن استغلالها أقوام ويهوي بتضييعها آخرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر باغتنام الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دل أمته على ما يصلح دينها ودنياها، وحذرها من الغفلة وإضاعة الأعمار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، من القضايا الواقعية التي تبرز في هذه الأيام وخاصة مع حلول الإجازة الصيفية، قضية استغلال الوقت والفراغ وما يصحبها من سفر وسياحة ورحلات وترفيه. بعد عناء عام دراسي كامل للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وغيرهم من أصحاب الإجازات، وقد أعد كثير من الناس برامجهم وحزموا حقائبهم واستعدوا للسفر والترفيه، وهو أمر مباح في أصله إذا انضبط بضوابط الشرع وآدابه. فتعالوا عباد الله، نزن هذه القضايا بميزان الكتاب والسنة من خلال هذه الوقفات المختصرة. الوقفة الأولى: عبودية الله لا تنقطع بسفر ولا فراغ، فالمسلم خلق لعبادة ربه، يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجعل التقوى شعاره في حضره وسفره وفي فراغه وشغله وفي سره وعلانيته، مستحضرا قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الوقفة الثانية: الوقت هو رأس مال الإنسان، فالعبد مسؤول عن عمره وشبابه وفراغه، فلا يستوي من يعمر وقته بالطاعة والعمل الصالح ومن يضيعه في المعاصي واللهو الباطل. يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقد كان سلفكم الصالح رحمهم الله أعرف الناس بقيمة الزمن وأشدهم حرصا على استثماره. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. الوقفة الثالثة: الفراغ نعمة إذا أحسن المسلم استغلالها، ونقمة إذا أهملت وأضيعت. فينبغي أن يشغل المسلم فراغه بالعلم النافع والعبادة وصلة الرحم والأعمال المباحة النافعة، ففي الحلال غنية عن الحرام، وفي الطاعة سعادة الدنيا والآخرة. يقول النبي

النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر لربح عظيم بتفريطه فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. وكم كان الفراغ سبباً في انحراف بعض الشباب والفتيات وفسادهم حين لم يستثمر في الخير والفضيلة. وصدق القائل: لقد أهاج الفراغ عليه شغلاً، وأسباب البلاء من الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة، أي والغنى والسعة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الوقفة الرابعة: الإسلام دين توازن واعتدال، لا يمنع الترويح المباح ولا يحرم السرور المشروع، فقد أباح الشرع للمسلم أن يرفه عن نفسه وأن يدخل السرور على أهله وأولاده، وأن ينتفع بوسائل الترفيه المباحة التي تجدد النشاط وتقوي البدن وتعين على الطاعة، بل قد يكون ذلك مطلوباً إذا كان وسيلة إلى أداء الحقوق والقيام بالواجبات على أكمل وجه. غير أن هذا الترويح مقيد بضوابط الشريعة وآدابها، فلا يجوز أن يتحول إلى باب يضعف الإيمان أو يزعزع العقيدة أو يخدش الحياء أو يجر إلى الفواحش والمنكرات أو يهدم الأخلاق والقيم والفضائل، فإن الحرية في الإسلام منضبطة بشرع الله عز وجل، والسعادة الحقيقية هي ما كانت في طاعته ومرضاته. الوقفة الخامسة: السفر في الإسلام مباح، وقد يكون وسيلة إلى الخير والنفع إذا التزم المسلم فيه بهدي الشرع، فقد أباح الإسلام السفر لمن استطاع إليه سبيلا، لما فيه من المصالح والمنافع وتحصيل الخبرات وتوسيع المدارك وصلة الأرحام، غير أن للسفر في الإسلام ضوابط وحدودا ينبغي مراعاتها، فيختار المسلم من البلاد ما يعينه على المحافظة على دينه وشعائره، ويبتعد عن مواطن الفتن والمنكرات وما يخشى فيه على عقيدته وأخلاقه وأهله وأولاده، إلا إذا وجدت ضرورة معتبرة كطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو علاج، أو تجارة مباحة، أو دعوة إلى الله، أو إغاثة للمحتاجين والمنكوبين، مع القدرة على المحافظة على شعائر الإسلام وإظهارها. فالمؤمن مأمور بحفظ دينه والبعد عن أسباب الفتنة، فإن العاقل لا يلقي بنفسه ولا بأهله في مواطن الهلاك، وهل يلقى الحمل الوديع في غابات السباع الكاسرة والوحوش الضارية؟ الوقفة السادسة: على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه وأمره، فإن أعداء الأمة وأصحاب الأفكار المنحرفة يستهدفون الشباب فكراً وخلقاً وسلوكاً، فقد أصبح من المعلوم أن هناك من يسعى إلى استغلال المسافرين وخاصة الشباب بشتى صور الغزو الفكري والأخلاقي، وإغرائهم بمظاهر اللهو والانحلال، أو استدراجهم إلى المخدرات والمسكرات، أو استقطابهم نحو الأفكار المتطرفة والجماعات المنحرفة التي تفارق وسطية الإسلام وتدعو إلى الغلو والعنف والإرهاب، وتهدد دينهم وأمن أوطانهم واستقرار مجتمعاتهم. فحري بالمسلم أن يكون يقظاً بصيراً، يحفظ دينه وعقله وأخلاقه، ولا ينخدع بالدعايات المضللة ولا بالمظاهر الخادعة، فإن العاقل يزن الأمور بميزان الشرع والحكمة،

ويتجنب كل ما يقوده إلى الفساد والانحراف والإرهاب. ونقول لكل مسافر: قبل أن ترفع قدمك فكر أين تضعها، واجعل سفرك سبيلاً للخير والفضيلة وللدعوة والإصلاح وللإغاثة وصلة الأرحام وللترفيه البريء الذي يجدد النشاط ويعين على العبادة والعمل ويدعو إلى التفكر في خلق الله وعظمة صنعه. وكونوا عباد الله سفراء لدينكم وأوطانكم، أظهروا محاسن الإسلام بأخلاقكم وسلوككم، وادعوا إلى مبادئه السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن العالم يبحث عن الأمن والسلام والقيم الراشدة، ولن يجدها والله على وجهها الأكمل إلا في هدي هذا الدين العظيم. واحذروا رحمكم الله أن يظن الناس أن المسلمين أسرى شهوات وملذات زائلة، بل أروهم بأفعالكم أنكم أصحاب رسالة خالدة وشريعة عادلة وقيم تحفظ الإنسان وتقيم الحياة على الحق والعدل والإحسان. الوقفة السابعة: الشباب أمانة في أعناق الآباء والمربين، والفراغ ميدان بناء الشخصية أو هدمها. فالأبناء والبنات ثمرات الفؤاد وفلذات الأكباد، ومن أعظم الواجبات تربيتهم تربية صالحة وملء أوقاتهم بالبرامج النافعة والأعمال المفيدة، لا سيما في أيام الإجازات، فينبغي أن تستثمر في تعلم العلم واكتساب المهارات وتنمية القدرات وتقوية الإيمان وإثراء الفكر والثقافة. ومن المؤسف أن يعيش بعض الشباب والفتيات في رايعان العمر واكتمال القوة، مضيعين لأوقاتهم، منشغلين باللهو الباطل والملهيات التافهة، بل ويضيعون أوقات غيرهم ويؤذون الناس بما لا نفع فيه ولا خير. وإن من أسباب ضعف الأمم وتأخرها أن يألف الشباب السهر والكسل وإضاعة الصلوات، وأن تطلع عليهم الشمس وهم في سبات عميق، فإذا استيقظوا كانوا ثقال النفوس، ضعاف الهمم، قليل الإنجاز، بينما تنهض أمم أخرى إلى العلم والعمل والإنتاج والإبداع. وسنن الله في الكون لا تحاب أحدا، فمن جد واجتهد أدرك وبلغ، ومن زرع حصد، ومن أهمل ندم، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن خطورة الفراغ ومسؤولية استثمار الإجازات تلقي بالواجب على الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع كافة لوضع برامج نافعة تستوعب طاقات الشباب وتوجهها إلى ما ينفع الدين والوطن والمجتمع. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على مجالات واسعة من العمل التطوعي والإحسان، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وغير ذلك من أبواب الخير والبر الواردة في الأحاديث الصحيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشغل أوقاتنا وأوقات أولادنا وأهلينا بما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعصيه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الشباب قوة للأمم وذخرا للأوطان ونعمة يسأل عنها الإنسان، وأودع في الأوقات البركة لمن أحسن اغتنامها، وجعل الفراغ ميدانا للطاعة أو بابا للغفلة والخسران. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن فرص استثمار الوقت كثيرة بحمد الله، ولا سيما في هذه الأيام، أيام الإجازة الصيفية التي هي ميدان واسع للبناء والتربية وتنمية المواهب، لا موسم للغفلة وإضاعة الأعمار. فينبغي للشباب والفتيات أن يغتنموا هذه الفرصة بكل ما هو نافع ومباح، وأن يبتعدوا عن المحرمات والمشتبهات وكل ما يفسد الدين والأخلاق. وإن من أشرف ما تعمر به الأوقات تلاوة كتاب الله عز وجل، وحفظ ما تيسر منه، وتعلم أحكامه، وتدبر معانيه، من أعظم ما تقضى فيه الأوقات. وما أكثر ما هيأ الله في هذه البلاد المباركة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وحلقات تعليمه وتجويده وتفسيره للبنين والبنات، بدعم ورعاية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وهي فرصة كريمة لإلحاق الأبناء والبنات بها. ومن الفرص الثمينة التي ينبغي للشباب اغتنامها في هذه الإجازة ما تقدمه الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية من برامج ومبادرات هادفة تسهم في بناء الشخصية وصقل المواهب وتنمية المهارات. ومن ذلك ما تقوم به وزارة شؤون الشباب بدعم وتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهما الله، وما تقدمه وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز البحرين والمحافظات والجمعيات والمؤسسات التربوية والثقافية والأندية الرياضية والشبابية من برامج تعليمية وتدريبية ومهارية تعزز القيم وتوسع المعارف وتكسب الشباب العلم والخبرة والثقة بالنفس، جزى الله الجميع خير الجزاء. فحري بالآباء والأمهات أن يوجهوا أبناءهم إلى الاستفادة من هذه الفرص النافعة، فإن العلم والمهارة من أعظم ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، ويسهم في بناء مستقبله وخدمة وطنه ومجتمعه. ولا حرج في الترويح المباح والسياحة النزيهة والتنقل في البلاد الآمنة المحافظة والتأمل في مظاهر جمال خلق الله، وما أجمل أن تزين الإجازة بعمرة إلى بيت الله الحرام، أو بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التأدب بالآداب الشرعية والتزام الحشمة والحياء والأخلاق الإسلامية. ومن أفضل ما تستثمر فيه الإجازة صلة الأرحام وبر الوالدين وزيارة الأقارب وإدخال السرور على الأسر والتواسي والتراحم بين الناس، كما أن من المظاهر الحسنة أن تستغل هذه الأيام في تيسير الزواج للشباب والفتيات، مع الحرص على الالتزام بهدي الإسلام والبعد عن الإسراف والمبالغة والحذر من منكرات الأفراح والمخالفات الشرعية التي تذهب بركة المناسبات وتنافي مقاصدها. فإن المؤمن يفرح بنعم الله في حدود ما أذن به الشرع، ويجعل أفراحه سببا للطاعة والمودة والبركة.

0: لا ميدانا للمخالفات والتجاوزات. أيها المؤمنون، هذا نداء صادق إلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل ويحسنوا رعاية أبنائهم وبناتهم ويحصنوهم بالعلم والإيمان والخلق الحسن، ويملأوا أوقات فراغهم بما ينفع، ويحذروهم من رفقاء السوء والأفكار المنحرفة والجماعات المتطرفة والسفر إلى المواطن المشبوهة، ويعمقوا في نفوسهم معاني الولاء لدينهم ووطنهم والمحبة لمجتمعهم والالتفاف حول قيادتهم وولاة أمورهم والحرص على أمن بلادهم واستقرارها. نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وشباب وطننا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يسدد خطاهم ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ثبتهم عند الفتن، واحفظهم من كيد المرجفين وشر أعداء الدين والوطن، واجعلهم سبباً في قوة مجتمعهم وحفظ بلادنا وخليجنا، وارزقهم الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل المرابطين ورجال الأمن الساهرين، وكن لهم حافظا وناصرا ومعينا، واربط على قلوبهم وسدد رميهم في صد عدوان المعتدين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يؤتوا من تحتهم. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاسم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر. الله

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين. أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكتبت لهم جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدور وفراغ الصبر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعمر أيامنا بذكرك وشكرك، وثبتنا على دينك أبدا يا عزيز يا مجيد.
1: معاشر المؤمنين، ومهما يطول أمد النفاق فإن عمره لقصير، ويظهر ذلك جليا في غزوة الأحزاب أو الخندق، إذ يفضح الله أمرهم في تحريض المؤمنين على الهروب والتخويف من المصير. يقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يكشف القرآن ضعف حجتهم ويصفهم بأنهم أهل احتيال وجبن. يقول الله: إن يريدون إلا فرارا. ومع شدة الكرب والبلاء تحتاج الأمة إلى الأمل، فيبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل في النفوس والتفاؤل بالغلبة واليقين بوعد الله ونصره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لشهود صلاة الفجر في الجماعة شأن كبير وفضل عظيم، فقد أقسم الله بالفجر فقال سبحانه: والفجر، واختص صلاة الفجر بالذكر بقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها. ولصلاة الفجر فضائل كثيرة، فالمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة العصر والفجر. والمحافظ على صلاتي الفجر والعصر في المسجد لن يلج النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ومن فضائلها أن الله يباهي بالمحافظين على صلاة الفجر الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ومن فضائلها أن من صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله.

0: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ونافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وللساعين إليها البشارة بالنور التام. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمحافظة على صلاة الفجر مخالفة للمنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي ينام عن صلاة الفجر يتلاعب به الشيطان. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ولو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يده وبطنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فليحرص كل منا على الأخذ بالأسباب لشهود هذه الصلاة العظيمة المباركة لينال هذه الفضائل العظيمة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك

يذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مضطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

في ميل نصه خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة محمد.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: يسلم من دخل يوم الجمعة المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأن يوجز فيهما أن يخفف في الركعتين إذا كان الإمام يخطب. دخل المسجد والإمام يخطب، لا يأتي ويجلس فقط، بل يقوم ويصلي ركعتين ويخفف حتى يدرك مع الإمام الاستماع والانتفاع بالخطبة. ومما يقع للناس في زماننا مما نلحظه في خطبة الجمعة هو أنه يدخل أحيانا بعضهم مع الأذان فيمكث يردد خلف الأذان، وهي سنة مشروعة، غير أنه يصلي بعد الأذان حينما يكون الخطيب قد شرع في الخطبة. وإذا تعارض الأمر وإذا تعارض الفعل بين أن يردد خلف الأذان وبين أن يستمع للخطبة، فإن الاستماع للخطبة أوجب وأكد، وعليه فمن دخل إلى الجامع أو إلى المسجد والخطيب يخطب أو الخطيب والمؤذن يؤذن فإنه يصلي ركعتين حتى يتسنى له ألا يفوته شيء من خطبة الخطيب وينتفع بذلك.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من آداب يوم الجمعة وحفظ القرآن من حياة المسلم في هذا اليوم الحرص على صلاة الفجر في هذا اليوم، وهي من أعظم الصلوات، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يقرأ في صلاة الفجر المفروضة بسورة السجدة بعد الفاتحة من الركعة الأولى، وسورة الإنسان بعد الفاتحة من الركعة الثانية. فقد جاء عن ابن عباس

0: رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة أي في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين أي في الصلاة. وقد نبه أهل العلم إلى أن العناية بتلاوة هذه السور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها في كل جمعة حتى لا يتوهم الناس أنها أمر واجب، وإنما هي من الأمور المحببة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

السماء. اللهم امنن علينا براحة تكفينا شر القلق، ودبر لنا قادم الأيام، واشرح لنا صدورنا، وآتنا من فضلك وكرمك. اللهم كن معنا واجعلنا مطمئنين. اللهم أسكن قلوبنا وما حوته، وبشرها بما تحبه وترضاه.

0: اللهم أخرجنا من ضيق التفكير والهم لسعة التدبير والفرج، ومن ظل الخوف إلى شروق الرجاء.
1: روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. قال: فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، وسأله أبو ذر أسئلة كثيرة منها، فقلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وقال الألباني: حسن لغيره.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
4: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

0: نبقى مع الأذكار من كلام سيد الأبرار.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي
2: ناس بتخطي رقابهم أثناء الخطبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة وإرباك للخطيب، فليحذر المسلم من هذا الأمر، وليحرص على التبكير حتى لا يؤول به الأمر إلى أن يحتاج إلى مثل هذا السلوك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال: بسم

0: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: ليوم الجمعة سنن وآداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها اقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الحرص على التنظف والاغتسال وارتداء أفضل الثياب، أولا لأن الأمر متعلق بشهود عبادة وصلاة، والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما الاعتبار الآخر فهو تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكون المسلم يجتمع بالناس واجتماعه بالناس وقربه منهم إنما هو مظنة لأن يتلمس الناس منه ما هو طيب من المنظر والهيئة والرائحة ونحو ذلك. فقد جاء في الصحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أي من طيبه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له أي قبل صعود الخطيب على المنبر ثم ينصت أي إذا تكلم الإمام أو الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن هنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغسل مستحب في يوم الجمعة وليس بواجب.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
3: يا رب العالمين.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

باب السماء. اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار ومن فقد الأهل والأصحاب ومن حزن القلب وحرقة الشعور. اللهم احفظ لنا من تقر أعيننا بوجودهم. اللهم استودعناك خبايا قلوبنا ووكلناك كل أيامنا. اللهم استودعناك أهلنا ومن نحب فاحفظهم بنا ولا ترنا بأحدهم مكروها ولا بأسا، واكتب لنا ولهم كل خير يا خير الحافظين.

معاشر المؤمنين، إن الذنوب والمعاصي تقسي القلب وتصرف صاحبها عن أبواب الخير، فلنقدم توبة صادقة، فباب التوبة مفتوح، وفضل الرب عز وجل يغدو ويروح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن رحمته ينادي عباده فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فإن كانت الإساءة منا كثيرة فعفو الله أكثر، وإن كان الزلل منا عظيما فمغفرته جل جلاله أعظم، وإن كثرت منا الخطايا فرحمته أوسع. جاء في سنن الترمذي يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، إن تنقية النفوس من الشحناء والكراهية والبغضاء، وربنا تبارك وتعالى عفو يحب العفو وأهل العفو، فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن خلقه، ومن أحب أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز عن عباده. فمن عامل الخلق باليسر والمسامحة عامله الخالق بمثل ذلك في الدنيا والآخرة، والعفو في حق الأقربين آكد وأتم لما تقتضيه القرابة من المخالطة وما يتبع ذلك من حصول الإساءة، إن الله عفو.

0: غفور.
1: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة فصلت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
2: بسم

0: فيما مضى كنا مع تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف

0: السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا من إخراج عهود تلفت.
1: الدور الاجتماعي للمسجد. للمسجد أثر واضح ودور كبير في المجتمع، يتجلى ذلك من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع قضايا المجتمع والحالات التي ترد عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد في الصدر الأول وإلى عقود قريبة كان يقوم بدور المؤسسات والجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وإعانة الأرامل ودعم الفقراء، فمنه ينطلق الحث والتوجيه إلى أهل السعة والجود. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام خطيبا واستهل بالحمد ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. وكان الفقراء وأصحاب الحاجات يأتون إلى المسجد ليأخذوا حاجتهم منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم مأوى ولا محلة يسكنون فيها، عرفوا بأهل الصفة، وهو مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه، كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم ويبيتون فيه، ويسمون أصحاب الصفة. وبلغ عددهم 70 فردا على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من مال الصدقة ويخصهم بعطايا أهل الفضل، فكان يقوم مكان دور الإيواء لعابر السبيل ومن انقطعت بهم الحال، يأوون إلى المسجد يجعلون منه مصدر راحتهم وطمأنينتهم. وكان المسجد مكانا لاجتماع الناس في قضاياهم، فكم من الخلافات والنزاعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابها في مسجده، كما كانت تقام فيه المناسبات السارة من عقود النكاح وغير ذلك. وكان المسجد مقرا للعلم والتعليم والفتاوى، فمن جنبات المسجد النبوي تناقلت الأمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتشر العلم في الأمة من خلال حلق العلم ومجالسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضور حلق العلم فيه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا

0: السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.
1: بل قالوا مثل ما قال

لأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم

أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون

برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا

جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق.

لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله

آله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

0: ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: من فضائل سورة الكهف, سورة الكهف, سورة الكهف, عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل

يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها 1 سنة صيامها وقيامها.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم اغفر لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،

وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.

0: الخبائث.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: غفرانك.
1: دعاء الوضوء.
0: بسم الله.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: أشهد

الجمعة، فصلوا على من تدخلون بشفاعته دار السلام. اللهم صلي وسلم على صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد يوم القيامة محمد

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة سبأ.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن بعدل عدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
2: قدمت لكم إذاعة

0: القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. فضائل سور القرآن الكريم مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربي.

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى الشيخ إدريس أبكر في تلاوة لسورة مريم.
3: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: رواه البخاري.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسأل

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم

0: الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يوسف عليه السلام. بسم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يوسف عليه السلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء عمّة بصوت القارئ ماجد الزامل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل أعوذ برب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل لجزء عمه.

الشفاعة لمن ارتضيت. فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. الله.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض.

0: النووي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: الكفار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات.

0: لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.5

0: واحد اف ام إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: في ميالي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد العينات لجزء عمه. أعوذ بالله من الشيطان.

عودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: بس.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي جزء عامة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة الأعراف.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى الرسالة، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ فارس عباد.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ فارس عباد.
3: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نستمع الآن إلى فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ذلك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسل الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
4: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء

أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.

أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك.

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

بي إني ظننت أني ملاق حسابيه

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم.

لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم.

هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة